سورة الأسر منجية ويمية وعشر آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بحمد

فسانا زيري كلو كلبنا صادك وينو مهاريك وينو روك ما تكوينو ووزامرت كوينو ببالانا صورنا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقنا نلمت انزين ولا يزات اغزابير يزيان يسيبا يتاكو سمو لغزابير

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا

نسي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد الثقة معمليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا شاف لوني دبال وجدد النظر في خيالي قال لا قوة إلا بالكريم ولا حولة غير شوف ورضا من شرياط صورو علي والعسل جيبوها من شد ما نسش

مراتي مؤخرين الميلة العنان العنان وركاب الركاب مواليدي والسياف من البعتبان كبروك في سقلا ويلا بشهوتهم.